الحمد لله القائل وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dalam kita menjaga kesihatan jasmani, jangan dilupakan keperluan menyuburkan rohani dan akal dengan ilmu. Sehubungan itu, orang ramai dijemput menghadiri Festival Turas Islami Malaysia 2026 pada 13 hingga 20 September di Masjid Putra, Putrajaya. Festival ini akan menghimpunkan para ulama dan ilmuwan dari dalam serta luar negara menerusi daurah al-hikmah, daurah al-hikam, kuliah pengajian muslimat, festival buku islami dan pelbagai pengisian kerohanian. Marilah kita memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekati khazanah ilmu Islam, kerana tubuh yang sihat memerlukan udara yang bersih, manakala jiwa yang sejahtera memerlukan ilmu yang membimbing. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامه جلالة ملكنا كبواه دولي yang maha mulia Sri Perka Baginda yang dipertuan agung Sultan Ibrahim, وكذلك كبواه دولي yang maha mulia Sri Paduka Baginda

يا آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا في فلسطين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.